0: اخي بنت وينك نالاك انا قبل سباسين تيو نارك
1: يعني هو تقبل سباسين نعني نيا
0: من دي طابن ما قري اريد تبي ما وراك انت ميتا ادي تراقوما او وراك انت يكون ادي سكيبيس
2: اقام اتوقع تبوتاك بوك انت ميوري اغطوك يوراك بانا ما تورون واكنا انا قبل سباسين يون وراك انت ميتا ادي تراقوما او وراك انت يكون ادي سكيبيس كتمن يمو ina noni mei diririk ya yo. Te bubusi ya mi bubu ke wa mi bubu toka na koyenis, kana kawasi ana mi yaus, ibukin kabutakin basin na ikai.